FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

عاشق عاشق ليالي الصبر مداح القمر

موال، انا موال. وقصتي بتنقال

مشيت عالشوق ما رجعني.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM ديما معك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM ديما معك.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM ديما معك.

ينجيك وينجيني من عين الحساد، خليك ويخليني.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معاك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يكاد

بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته

اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم

ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم

السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه هو بكل شيء عليم.

ولا تتفرقوا فيه.

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل

أعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم

وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق

الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.

لهم ما يشاءون عند ربهم

أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون.

يحسن رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن

وهو على جميعهم إذا يشاء قدير.

والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون

وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح

يفسدون في الأرض بغير الحق. أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده.

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال

ألا إن الظالمين في عذاب مقيم.

وإنا إذا أذقنا الإنسان رحمة منا فرح بها

0: الأمور.
1: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء

أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي

إنه علي حكيم. وكذلك

ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا

الذي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع

يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون.

أوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.

جاءهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها

مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا

فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.

شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها

فجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلق

0: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
1: صدق الله مولانا العظيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

هواك والدنيا الدنيا والدنيا والدنيا الدنيا والدنيا.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.

0: 8 après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: من يمتع السباح تعلم السباح.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. انفولاين 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

0: صباح الخير، صباح جديد يجمعنا على أمواج أما فم مع النسمات الأولى للصباح. اللهم نسألك صباحا مبشرا، واجبر خواطرنا اللهم في هذا الصباح، ويكون صباح يسير زاهرا بالخير محملا بالفرح. صباح السكينة في القلوب والسعادة في البيوت والصحة في الأبدان والبركة في الأرزاق. يوم الخميس 16 جويلية 2026، الموافق لغرة صفر 1448 هجري. إن شاء الله شهر جديد، إن شاء الله شهر مبارك، إن شاء الله شهر يكون بكله خير وبركة. صباح الأرزاق وصباح البركات يا ربي العالمين، تكون في الأرزاق، وإن شاء الله يكون صباح سعيد وبكل تفاؤل بكل أمل بكل توفيق وبين الله عز وجل. صباح الخيرات، نضحك خاطر عندي مشاغبة في استوديو. صباح الأنوار ريم قارمة،
1: صباح الضحكة الحلوة اللي من القلب،
0: توحشتك.
1: صباحك حلوة بنينة
0: يا عيشة ريم، تكلمنيش يا عشرة انت عليل، دخلي صباح القهوة البنينة اللي ما شربناهاش مع بعضنا اليوم الصباح.
1: القهوة اللي نشربها مع بعضنا فيها سر خاص،
0: فيها سر خاص صحيح. قد ما تشرب قهوة مش كيفة، ما غير تقطع تهريش راه وانت بارونتيز يا جماعة. بحب شنحويلك، اش عامله، كيفاش عديت جمعتك، كيفاش عديت اياماتك،
1: شويه سخانه وشويه بحر،
0: اش عملت فيها السخانه اللي غير عاديه. كي الناس الكل ودرجات الحرارة قاعدة تسجل أرقام قياسية بصراحة غير عادية، نشوفوها بعد شوية في الميتيو. صباحكم سعيد، صباح زين، صباح مزيان، صباح بكل أمل يا رب العالمين وتفاؤل، وأحنا ديما نعودوها البركة يا رب العالمين في كل الأرزاق، البركة في الصحة والبركة في العبيد اللي تبدأ ملمومنا بينا، وإحنا نقول الحمد لله على الرزق هذاك، خاطرك اللمة المزيانة مع عبيد مزيانين راهي لا تعوض بثمن. كذلك البركة تكون في فليسيتكم، والبركة تكون معاكم تحل في كل حاجة، حتى في المغيفة اللي باش تاكلوها وكل قهيوة اللي باش ترشفوها. إن شاء الله يا رب العالمين تكونوا في خير ونعمة، وتكونوا دائما لباس، وتكونوا دائما بهكا مجدين، نفس جديد تبدأ هكا، والبدايات عادة تكون مزيانة برشا، وخاصة اللي معدل على المفهم وحد 105.5 أو MFM بلوس باش يكون معنا ويرافقنا ويتبعنا. إن شاء الله يا ربي يكون يوم مميز لكم، وما شاء الله تهل علينا الكومنتارات المزيانة وكالتفاعلات الحلوة المزيانة. إن شاء الله يا ربي تكونوا لباس وتكونوا في أبهى حلة وأحسن حلة، وديما لباس ردوا بالكم سخانة، بعد شوية نعطيكم أعلى درجات السخانة هذه. أشربوا الماء، بخبخوا الماء بالعربي، أشربوا قد ما تنجموا وردوا

0: بالكم على صحتكم، واللي ما يستحقش خروج مش لازم يخرج. خلينا بالحق الدرجات هذه العالية متاع الحرارة نتفادوها، وإن شاء الله يا ربي ديما لاباس. صباح اليوم باش نستهلوه باش نحكيه مادام سخانة، وباش معناها نفرهدوا على رواحنا، أكيد باش نفرهدوا على رواحنا بالبحورات. اليوم باش نهزكم لشاطئ الرفراف ونحكيه أكثر تفاصيل على شاطئ الرفراف المميز التحفون المزيان. شاطئ مميز برشا يا ريم، اليوم باش نمشي ونحكي عليه بإذن الله. كذلك تكون حاضرة معنا هلا شتمنى هلا اللي باش تعطينا موضوع مهم اليوم ونحكيه في موضوع مهم، باش نخليه مفاجأة لكم توما. اليوم مش باش نحكيه على العباد العادين، باش نحكيه على صغيراتنا، وموضوع يخص صغيراتنا حتى هما عندهم راهو حق علينا راهو. هلا شتمنى وأستوس بوتي اليوم مع هلا شتمنى. كذلك باش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف وهي من أصحاب الشهائد العليا، متخرجة من 2007 وعاطلة عن العمل، نوال الأحمر وتحرك كما سموه هما وكما عطوه العنوان، تحرك من أجل الحق المشروع، من أجل الانتداب ومن أجل العمل في كنف الاحترام، وهذا حق ماهوش يعني واجب. أكيد كلنا 22 جويليا ويوم 22 جويليا باش يكون خليني نقول الاحتجاج والوقف الاحتجاجية اللي باش يليها اعتصام مفتوح، باش ناخذوا أكثر فكرة عليها بعد شوية مع نوال اللي باش تكون حاضرة بحذنا. كذلك باش نحكيه اليوم على موضوع زادا مهم برشا، موضوع يخص التوجيه الجامعي، وباش يحضر معنا اكيد متخصص اليوم يقرا في كليه الاقتصاد في كليه الحقوق سامحوني، ويكون حاضر بحذنا ونحكيو اكثر تفاصيل مع فراس اللي باش يكون حاضر ونحكيو على التوجيه الجامعي. تفاصيل حصتنا هذه هي بكل تواضع يا لالا رمرو، شنو محضرت لنا انت؟ اكيد قبل باش نقرا التفاعلات وانت باش تحضر لنا معناها اغنيه مزيانه.
1: حاضر اكيد
0: بيني ضيعت الاسم في راس السقة اكيد باش يكون حاضر، طالب حقوق بكليه الحقوق بصفاقس، باش نحكيوا اليوم على التوجيه الجامعي، وهو منسق جهوي للتوجيه الجامعي بولايه المهدي عن الاتحاد العام التونسي للطلبه. والندوه ان شاء الله باش تكون يوم 18 جويليا على الساعه 10 صباحا بالنشأة الادبيه. علاش عطيتكم التفاصيل قبل ما يجي فراس؟ باش تسمعوا للي انتريسي اكيد بالندوه هذيا، وحنا نعرفوا اللي وليداتنا اليوم ساعات راهو التوجيه ما يعرفوش يختاروا، دونك مهم برشا التوجيه باش من بعد انت ما تخسرش عامك او ما تخسرش اكيد برشا حاجات تخص المستقبل. نعرفوا كل حركه بركه راهي، وكل خطوه راهي محسوبه عليكم خاصه في الوقت هذايا. سامية قعلول منورين وتقول صباح الخير والخيرات. وسي معز ما سمعتش الحضرة امس، لاسي حط الحضرة يا سامية امس، حطها من 9 حتى 9:15 جوبونس. به علي الاسكندراني صباح الخير، والياسمين تقول زيدا كذلك سامية رمرومة ريحتها ربخة، تقول يا رمرومة وصباح النور يا عسلة تدل القمورة نشرب قهوة ابنينا عيشك. شكرا لك يا سامية، صحة وفرحة قهوتك. محمد بحر صباح النور والياسمين، شكرا سي محمد وصباح جنينة مزيانة رسمها لنا سي محمد يعطيه الصحة. وكذلك نحب نعمل ديديكاس مزيانة برشا الفارس العوام اللي قاعد يسمع فينا مع كل الحقيقة الحب والتقدير والاحترام والمعزة كبيرة. إن شاء الله طريق سلامة يا فارس، وإن شاء الله ربي معاك، وتحية كبيرة كبيرة كبيرة ليك، كبيرة أكيد كبيرة. تعرفها كبيرة ولا كبيرة ولا سكر مرحي ولا مرحي؟ إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله يا ربي تكونوا لاباس، ردوا بالكم من سخانة الدنيا. أكيد مواصلين معاكم بعد شوية نشوفوا الطقس وأحوال الطقس وأعلى درجات الحرارة. ورمرومة شدة صحيح، أنت شمسي أنت اليوم، نهديها لك يا رمروم بصراحة. فاصل وراجعين.

105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: 28 après la pause. C'est la pub.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. على MFM.
2: رجعناكم من جديد أعزائي المستمعين ونشوفوا أحوال الطقس لليوم. طقس حار وقليل السحب بأغلب المناطق. تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية. يكون البحر قليل الاضطراب ودرجات الحرارة تكون بين 34 و 39 درجة وتتواصل مرتفعة ببقية المناطق بين 32 و 47 درجة مع ظهور الشيلي. أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم الأمس إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال كانت بجندوبة 48 درجة، قعفور 46 درجة، بيجة 45 درجة فاصل 7، سيدي بوزيد 45 فاصل 5 درجات، المكنيسي 45 كذلك فاصل 5، وأمجز الباب 45 فاصل 2، جمال 44 فاصل 3، الدهميني 44 فاصل 1، والتاج جروين 43.8، سيليان 43.5. أوقات صلاة لليوم الصبح كانت 3:25 دقيقة، الظهر نص نهار 32 دقيقة، العصر 4:16 دقيقة، المغرب 47 دقيقة، أما العشاء 9:25 دقيقة، شروق الشمس 5:12 دقيقة، أما الغروب سيكون 7:38 دقيقة. مواصلين معاكم، ردوا بالكم على رواحكم، اكيد مسخانه اشربوا برشا ماء، ما نخرجوش وقت اللي احنا ما يلزمناش نخرجوا، نحاولوا نقللوا من الخروج ومن المشاور، واللي مستحق قضية اكيد يخرج في القويل، اللي لا ماذا بينا تردوا بالكم على رواحكم، مسائل الشابوات مظلات لي كاسكيت، ان شاء الله ربي يحميكم وان شاء الله ربي معاكم.

0: نوضو بدل المود نبدلو المود وناخذو شوية طاقة إيجابية ونحكيو شوية على البراج خاصة البراج يريم قرمة اليوم مخبي تنا هكا شوية مفاجئات حلوة باش نبداو مع أول برج وأقعد اسمع شنو باش نقول
1: معاك من الحمل للحوت
0: الحمل للحوت كي قلت أول برج احنا ديما نبدأ بالحمل راه والحمل الحقيقة نحب نبشره خاطر احنا ليامات هذوما ديما نقولوا لك يا حمل جايتك فترة مميزة وفترة إيجابية وفترة باش تحصد فيها تحصد كي نقولوا تحصد بريد تخدم توش تلم الفلوس ان شاء الله يا ربي تصرفهم بالهنا خبير سار تبدأ به نهارك خبير سار باش يجيك في النص الأول كي نقول خبير سار للحمل باش يحقق الحقيقة من خلال الخبير هذايا برشا إنجازات وبرشا خطوات تحقيق الأهداف اللي أنت تسعى لها عندك مدة وتحقيق الأرباح اللي أنت قاعد تستنى فيها يا حمل أخيرا والله يا نجم تزغرت راهو على الحمل جيتو خبير صار جيتو فلوس رمسيليش راهو حسيليش تعمل له مود ولا تزغرت كين على الميزان انت طاقة مميزة ايه صحيت شكون ما يفرحش بالفلوس هذه نبداو بها لبراش نبداو بها الطاقة المميزة راهو الحمل كي يبدأ لباس يادي لبراش اللي بعده ان شاء الله تفرحوا اليوم وان شاء الله يا رب تكون الحاجة اللي متوما تتمنوها تشوفوها وتلقوها يا رب العالمين الثور سوء فهم تسعى قاعد الحقيقة باش بتزيحوا على جنب وقاعد تبدل في الأراء فما كلمة اتقالت أو موقف تعمل اللي تفهم بالغالط انت قاعد تسعى باش تصلح الأمور ومدامك انت تعرف روحك ماكش غالط يا ثور النجم نقول لك اللي بإذن الله السعي متاعك يكلل بالنجاح حظ سعيد يا جوزاء مشروع قاعد يميز فيك يا انت عندك مشروع باش تتألق فيه يا مشروع جديد داخل عليك باش يميزك برشا تعرف انت مبدع وتختار الحاجات اللي انت تقولهم وتختار الحاجات اللي انت في وسطهم وتختار الحاجات اللي حتى العباد تختارهم ساعات هذاك علاش نقول لك العلاقات الاجتماعيه اللي قاعده تدخل لحياتك باش تجيب لك برشا خير وبرشا فوائد بالنسبه لخدمتك وكذلك باش يرجع عليك بالمردود المالي الجيد الفلوس تحيي نفوس بصراحة تفرحت حتى كعيبة غلاس واحد يشرك كعيبة غلاس يبرد على خاطره السرطان مؤشرات إيجابية يا سرطان والحقيقة المؤشرات هذه تخص جوانب الحياة الكل اليوم في خدمتك في محيطك في عائلتك في القهوة حتى كي تشرب قهوة مع الصحيبات والحبيبات تحس روحك ياسر متفرهد راحة نفسية مميزة ويا سرطان جايتك حثيلة باهية أعرف كيف فيش تتصرف فيها وإن شاء الله حظ سعيد يا أسد التغييرات زادة أنت عندك فيها جانب والتغييرات الإيجابية هذه زادة باش تكون لك على أكثر من صعيد لكن باش تتألق في الجانب المهني أكثر والجانب المهني كنقوله تتألق فما ترقية فما مكافأة فما كلام مميز باش تسمعه والحقيقة باش تكون في القمة يا عذراء استقرار عمل منتظم فرحة مميزة في الخدمة زيدة ثم أجواء مزيانة برشا أجواء تعيشها يا عذراء اللي ما عشتهاش قبل وماكش باش تعيشها زيدة مش معناها سيئة الطاقة الإيجابية شتوفة لا إما الفترة هذه بالذات تحس هكا تقوم الصبح فرحان تشرب قهوة فرحان وين تمشي إن شاء الله ديما فرحاني الميزان ركز لي على التطورات الإيجابية اللي تزيدك برشا فرص للتقارب مع أشخاص مهمين تنشن على كبير انت يا ميزان تشهد الحقيقة حياتك برشا تحسن والتحسن هذايا يكون في برشا حاجات انت شغلتك من قبل وباش تاخو فيها قرار وباش تاخو فيها ديسيزيون وباش تاخو اكلام انت زادة مميز وكذلك باش تشهد العمل متاعك الحياة العادية متاعك العائلية وكذلك علاقاتك اللي انت يعني تتواصل معها مع الاشخاص هذوما يعني نجم نقول التقارب هذية والطاقة هذه الايجابية والتطورات اللي تجيب بهلك الطاقة الإيجابية راهو حاجة كبيرة برشا. استنى وخبير يا ميزان يخص الفلوس قريبا جدا. استنى فقط استنى استنى استنى هوية يا عقرب فترة تتطلب الهدوء وعدم التسرع. ركز على الأهداف خاطر الخير جاي بالنسبة لك. صحيح البريود هذي تعب شوي صحيح قاعد تخدم وماكش ترافي مردود كبير ماكش ترافي انتاجية كبيرة. نجم نقول لك للانفراج المالي قريب وقريب جدا. ريك انت كنمالة تخدم تخدم تخدم ومن بعد لك شي تتشوف الحثيلة بإذن الله. ما تخاف من شيء. توسع مهني للقوس يعبر القوس الحقيقة قاعد يتقدم بشرط القوس التقدم هذا أوكي قاعد تتقدم أما أنت زادة يزمكش تبخل يزمك تبعد على الكسل يزمك تستغل كل الفرص للخدمة. ريت كتجي خدمة عمرك ما تقول لا اخدم وابدع وبعد توا تسمع الثناء وتسمع الحاجات المميزة وأكيد مع الثناء فما فلوس. الجدي نجم نقول لك اللي انت قربت برشا من بلوغ القمة اللي انت تستحقها قاعد تسعى وقاعد تخدم وقاعد الحقيقة تخدم بمجهود كبير وكبير جدا. نجاحات الفترة القادمة مرسومة مخططة يعني محطوطة هكا احنا نقولوها الكلمة اللي على الجيبين تشوفوا العين هكا ولا ايبان ستشوف باش ترى
1: خير ان شاء الله
0: باش ترى يا جدي وتتجاوز برشا حاجات كانت معرقلتك وباش تتجاوز زادة المنافسين بخطوات ثابتة وخطوات ملحوظة يعني باش تفوتهم كالصاروخ من غير ما تحس. الدلو أفاق في العمل وفي الحياة محليها كلمة الأفاق والطاقة الإيجابية كي تبدأ منورة الأبراج. الحياة العائلية بالنسبة للدلو تعكس حياته العملية كي يبدأ متفرهد الحقيقة يحس بالكسل وكي يبدأ متشنج شوية في العائلة يخرج ويبدع في الخدمة. ما نتمنى لكش الحاجة الخايبة أما حاول التزن في الحاجة هذية وحاول تكون متوازن. دعم من شخص ما كنتش تتوقعه يا دلو ولا كان على بالك بشي عاونك باش تتلقى منه دعم وباش تتلقى الدعم هذايا باش يكون الحقيقة في بلاسته وتفرح بيه برشا. الحوت فترة تكون أكثر هدوء واستقرار بالنسبة ليك وتحقيق التقدم والفرص اللي تزداد باش تعطيك مساحة لإثبات القدرات. يلزينا يا حوت ما كل فترة اللي تعبت فيها والفترة اللي تخدم الحقيقة وبعد فما عكسيات اللي حتى خدمتك ما تظهرش إبان ليامات هذوما شتكون فما راحة فما طمأنينة وفما مجهود الحقيقة قاعد يثمن. كلمات جميلة راهو في القوس في الميزان مريد دخلتني بعضي انتي مقوس الميزان نسكروها خاطر بعد الحوت فماش برج اخر او نعمل برج 13
1: لا يزيك
0: تحب نعمل برج 13 على خاطرك نعمل برج 13 شوش نسميوه شوش نسميوه
1: ما خفت الخاطر
0: ولا برج الطاقة الإيجابية
1: أي.
0: حطوه برج الطاقة الإيجابية واللي مستحق طاقة إيجابية يشوف برج 13 فكرة ستدرس. منيرة عيد صباح النور والسرور لأحلى جميرة المزيانة شكرا ليك يعطيك الصحة. نادية بترية صباح الخير وسعادة والأمل بالله يا جمرة شكرا ليك وتحية من خلالك أنت لمستمعينا ومستمعاتنا المزيانين الحلوين اللي منورينا في الجزائر الشقيقة. أمال دلدول إيبوزا حميدة الجدي ما شاء الله بعدك الصبر والتعب ستكلل لك المجهودات بالنجاح. الجدي مميز جدا والأبراج الكل الحقيقة اليوم مميزين إن شاء الله يا ربي ديما ندخلوا لكم بالأخبار المزيانة والطاقة الإيجابية ويقعد راه دائما الأمل في الله هو الأكبر والوحيد. مواصلين شو مش تعدينا غنية
1: قلبي مش مرتاح له
0: لا والله يا ريم والله ارتاح نسمعوا مع بعضنا وراجعين

يضيق بيك الدهر يا مزيانة مهدية المزيانة، كان ضاق بيكم الدهر أكيد بحرنا وشطوتنا وأياماتنا مزيانة تكون دائما في المهدية العشق. لكن اليوم باش نخرجوا بيكم في شطوتنا ونمشيوا شوية ونخرجوا من المهدية، خلينا نخرجوا للجمهورية التونسية، عنا شطوت زادة مميزة وحلوة، واليوم باش نحط الرحال ونهزوكم الشاطئ الرفرف. الرفرف مدينة ساحلية تونسية تقع في ولاية بنزرت، معتمدية راس الجبل على بعد 60 كيلومتر شمال تونس العاصمة. ولاية بنزرت احتضنت المهاجرين الأندلسيين اللي قدموا إلى تونس في عهد عثمان بي. تأثرت بنزرت بالجالية الأندلسية، والتأثير هذا بين في الفن المعماري، في الفلاحة، في الصناعة، وكذلك بعض العادات الراسخة لدى أهالينا في بنزرت. الرفرف تقع فوق تلة ملتصقة بجبل الناظور وعلى الساحل البحري، وفما قسم آخر من المدينة جزء منه يسمى ظهر عياد والآخر الحميري، وكذلك تطل على خليج صغير تتوسطه جزيرة صغيرة. يتميز شاطئ الرفرف بالمياه الصافية والرمال الناعمة، ما يبعدش برشا 40 كيلومتر على مدينة بنزرت. هو مزيج الحقيقة، الشاطئ هذايا مزيج رائع من البحر، من الجبال، ومن الطبيعة الخضراء المميزة، مناسب للسباح، مناسب للاسترخاء، وهذا اللي يخليه من أجمل الشواطئ بتونس العزيزة.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غالي. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجا بحذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد
2: هو الحاربوس يا وين الجيبة.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. على MFM.
4: سوابل كيفاش نكونوا مزيانين وكيفاش نكونوا مزيانات، وخاصة كيفاش نحافظوا على بشرتنا ونحافظوا الحقيقة على جمال بشرتنا فالصيف وفالسخانة. تفاصيل كثيرة مع هيلا شاتمان اللي بشرحها بها ونقول لها صباح الأنوار هالهولة.
5: صباح النور،
4: صباح الورد هيلا،
5: صباح الفل والورد والياسمين.
4: آه البوتي اتقال هيلا.
5: آه
4: الجمال يساوي هيلا
5: في MFM.
4: في MFM اكيد ملوين. تبعدوش على MFM، كل شيء موجود.
5: صباح النور،
4: صباح الورد،
5: صباح النور مدام ريم. ان شاء الله نهاركم زين وصباح النور لكافة المستمعين. هاني طليت عليكم اليوم
4: والله يا حشمتني،
5: تكون خفيفة علي.
4: مدام قمرة ومدام ريم، وني قلت لك هالهولة مالي. صباح الخير وصباح الورد وصباح الجمال وصباح الطاقة الإيجابية، الطاقة الحلوة اللي وين تبعد راك وين تمشي متقاكين على ما فهم.
5: صحيح،
4: تحل الموجات طاقة.
5: سيفري طبعا. ان شاء الله العبيد زاد اللي يكونوا في ام اف ام كل يكون الطاقه نتاعهم باهيه وايجابيه
4: مميزه. حتى ضيوفنا مميزين كيف كنتي
5: عايشه
4: هكا ولا واليوم باش نتميزوا اكثر في الكلام نتاعنا، خاطر احنا اون جينيرال نعيشوا في درجات حراره الحقيقه سخونه. الدنيا سخونه برشا، درجات الحراره قاعده ترتفع، وهذا الكل يضر. هو كيما نعرفوش نستحفظوا على رواحنا، على جلدتنا، على بشرتنا، على حياتنا العاديه، خاطر احنا فما برشا ناس الحقيقه يخدموا البرة، وفما برشا ناس يتبدا عندها اي تنقلات كسوا بالكهرباء او في معناها في النقل العادي. هذوكم زاد يبداو معرضين برشا للشمس، ما نراوش العباد اللي تبدا تتجنب. فما برشا تقول لك ما مانيش اوبليجي اليوم باش نخرج، ما نخرجش، لكن اني مجبور يلزمو يخرج. فوالا هنا احنا كبار عنا عقل نميزو، نعرفو شنية الحاجة اللي توتينا والحاجة اللي ما توتينيش. نعرفو شنية الحاجة زادة اللي يلزمنا نعملوها واللي يلزمنا العادات الخايبة اللي نبعدو عليها. فوالا ديما نحكي على الشمس وحماية رواحنا من الشمس، لكن شريحة معينة وفئة معينة اللي هي احنا مسؤولين عليها اللي هي صغيراتنا. كيفاش الصغيرات هذوما نحميوهم؟ وهل اليوم كي اني نقول نحمي صغيري من الشمس، اسكو قاعدة نقول في حاجة ريال ولا ماهيش ريال؟
5: وتطبق فيها ولا تقول فيها
4: ولا حاجة ريال ولا اسكو بالحق يلزمنا حتى هما عندهم علينا حق في الناحية هذية؟ يقول لك ليه صغير كوكا بلو راس وحط له شابو ولبس.
5: اي اصلا فما شكون ما يهتمش به. اليوم اخترت الموضوع هذايا اني نحكي فيه بحكم السخانه اللي قاعدين نشوفوا فيها. اخترت اني نحكي على موضوع كيفاش نحميو صغارنا من اشعه الشمس. على خاطر اغلب العباد ماكسيموم خموا باش ياخذوا لهم مايو شومبرير وكل سلط على البحر ويبرا نمشي. اوركو هو قبل ما تخمم في هذايا الكل نورمالمون تخمم في واقي شمس يكون مناسب ليهم باش تحميهم من مظهر نتاع الشمس قبل ما قبل الاطفال هي دوق قبل العوم وقبل كل شيء.
4: معناها الاكرام بالنسبه للصغيرات
5: مهم جدا.
4: مهم
5: طبعا.
4: طرحنا نعرفوا ساعات يقول لك ليه اوك تحت الباراسول اوك امشي اقعد في الظل برا في البحر.
5: على فكره قمره راهو الشمس حتى وانت قاعد في الظل تعكس مثلا تعكس الاشعه
4: اي تحس بالسخانه
5: وترجع ليك راه حتى كان انت قاعد في الظل ولا صغار قاعدين يلعبوا
4: وهج يجيك الوهج
5: الاشعه اللي تكون معناتها على البحر ولا فرمال تتعكس راهو علينا
4: أي.
5: يعني مانا شاربين من المظاهر نتاعها هكذاك علاش لازمنا نحميو صغيراتنا بالكدي وراهو واقي الشمس اكثر معناتها اليوم ماهوش حاجه تجميليه هو حاجه معناتها صحيه باش نستحفظوا بها على صحتنا يعني
4: اكزاكتومون على البشره
5: العباد لازمها تفهم الحاجه هذه
4: خاطر فما تصرف
5: مش كريم التجميل
4: فما تصرف في البحر يصير اللي صغير راهو ما يحسش ساعات بكلة بكسخانة يلعب عشطيطة يمشي للبحر يعاود يرجع ينسي دو سويت ساعات ما يقعدش تحت الباراسول جملة وفما راهو أولياء ما يهزوش الباراسول يقول لك غطسة ونروح هك الغطسة اللي انت تراها غطسة وساعات تضرب بالنص ساعة ولا أكثر في البحر نجم تعمل راهي إفي خايب للصغير وأضعف الإيمان نمسيك اللي يروح محروق بظهيره
5: هو لما حالة اللي وصلنا للحروق البليغة هو تعرض لسوايع طويلة تحت الشمس كان جات في غطسة هكا شوية
4: أما في قويل كما هكا
5: ذك عليش لازمنا من نصائح اللي نجم نقدموهم هو أن لبسوا صغارنا حويج تكون فاتحة باردة وأن نستعملوا زادة القبعات لشابو كان نجموا زادة نستعملوا اللونات تكون مناسبة لعمر ومع هذا الكل كان لازم يكون عندهم وقي شمس خاص بيهم
4: خاص بيهم هنا سؤالي اللي احنا ام جنرال الاكران كي يتشرى وقي الشمس كي يتشرى يا كان ما دارش على العين الكل يدور على الام وبنتها اضعف الايمان التصرف هذا سليم ام غير سليم
5: هو التصرف
4: مركز ديري
5: غير سليم في عمر معين بار اكزومبل عندنا ساعه من نوفوني من اول ما يتولد الصغير حتى لين عمره 6 شهور ماذا بينا ما نستعملوش شملة نتفاداو اصلا ان نتعرضوا به الصغير للشمس على خاطر الجلد نتاعو رهيفة برشا وما تتحملش الأشعة هذيك من المستحسن أبارتير من 6 شهور هو حتى 6 شهور وماذا بينا نتفادى مثلا نتاع أن نمشي ونعوم به آخر العشية
4: أي.
5: ويحاول يكون أغلب بدنه مغطي بحاجة باردة كما قلت لك
4: أي.
5: أما أوبير دو كالو كان استحقينا أنه باش نعملو له إكران يكون إكران واقي شمس مناسب ليه يكون مينيرال
4: أي.
5: يكون خاص بالصغير معناتها
4: يعني كي تمشي البارا فارماسي ولا فارماسي تعرف شنو تشري
5: صحيح
4: تقول العمر الفلاني وتشري
5: صحيح
4: ما لبزوش باي كريمه
5: لا لا لا
4: واضح
5: شفتو كي يبدا العمر صغير ابارتير من 3 سنين واحنا ماشيين فما تلقى ديزيكرون معناتها بوغ توت لا فامي ابارتير من 3 سنين اما العمر الحرج على الاخر هما اكل في العامين والعام من 6 شهور واحنا بين 6 شهور و3 سنين
4: تدهن الوجه ولا بدل ام فقط
5: والدين الرقبه
4: والكل صالح للكل
5: فما بدل معناتها معرض للشمس
4: نفس الكريمه يعني بالنسبه للصغيرات
5: ان ندهنوا معناتها البشره
4: نتاعنا علاش سؤالي على خاطر احنا اغلب العائلات واغلب الامات الحقيقه هذه للدرجه مستحيل واحد يقول لي ليه خاطر اول حاجه تخمم فيها الام هي المايو بالنسبه للوليد ولا البناي تبدا تختار فك القطعه مستحيل باش تهبطك يعوم بدبشو سي امبوسيبل
5: اي
4: تبدا القطعه هذيك شيخ عليها على الاخر
5: هكا تعوض معناتها البدن اللي يبدا معرض للشمس نختاروا واقي شمس ساعه مناسب ليهم فيه حمايه من الاي في اي يو في بي يكون مينيرال وديجا لي زيكرون تاع الصغار الكل اغلبهم يكونوا دي زيكرون مينيرال خالين معناتها من من لي برودوي كيميكي تو وحتى لو كان بار اكزومبل يكون واتر بروف معناتها قابل حتى كان بيه ما يصير اما حتى لو كان عام وخرج تشيح له بدنه وتعاود لابليكاسيون
4: احنا في ديما في الحصص اللي انت تكون حاضره معنا ديما تقول راهو الاكران ساعتين وجدد
5: انه ساعتين
4: خلي للصغيرات
5: كيف يعوموا ولا حتى الكبار كيف يعوموا ويخرجوا من الماء حتى ولو كان هو ليكرون واتر بروف. لازم مثلا هو يكون واتر بروف وما فاتوش الساعتين. طيب عمت في البيسين ولا البحر ولا صار تعرق كبير ولا حاجة لازمنا نعودوه في ضمان أكثر يعني.
4: واضح. دونك من 6 شهور نجموا نشريوا لي زيكرون موجودين. بالنسبة لصغيراتنا اللي بار اكزومبل اني كأم وقتاش نجم في العمر نجم نعطي بنتي نفس الايكرون والا نمشي نشري لها ايكرون؟
5: هو
4: من المستحسن
5: انك تشري لها ايكرون. اما انت راكي تشري ايكرون مخصص صغار تنجم الام تستعمل.
4: ها
5: اللي تاخذه الام هي ليها ما تنجمش تستعمله مع صغير.
4: معنى هذه استوش. يعطيك الصحه هيلا.
5: بالعكس
4: دونك للمات اللي ما تنجمش راهو فما قدره شرائيه ساعات للمواطنين. دونك انت ما تنجمش تشري دوبل إكران تاخو إكران لبنتك اللي أنت تنجم تستعمل معك. فكرة مزيانة. واللي عنده زوز بنات واللي عنده ثلاثة بنات
5: جيني غالمون تلقى دي فورم كبار ديستيني بور توت لا فامي.
4: وي
5: أما لازمنا مش معناتها لازمنا نركزوا على الصغير قبل
4: الكبير.
5: أنت تنجم تستعمل معاه
4: هو لا. أي أي برافو. وشنو من النصائح الأخرى اللي أنت اليوم تنجم تنصح بها سادة المستمعين خاصة بصغيراتنا وتعرضهم المفرط للشمس؟ اليوم نعرفوا الصغيرات ما تقراش، نعرفوا الصغيرات في عطلة، واللي أغلب الأوقات الحقيقة الصغار ما يتشدوش في الدار.
5: صحيح.
4: حبوا يخرجوا حبوا يمشوا يبحروا.
5: هو قبل وقي الشمس يقولوا الوقاية خير من العلاج. قبل وقي الشمس وقبل كل شيء تعرف أنت شنو تلبسه سورتو الشابو معناتها لازمها تكون عند صغيرات الكل. ونتفادى وقت الذروة اللي هو بين 11 والأربعة متاع العشية. نحاولوا سورتو في أيامات من هيك اللي توا قاعدين نعيشوا فيهم مثالش أمنحهم أحصرهم في الدار، أعطيهم يلونوا أعطيهم جوية أعطيهم اللي هو وأحصرهم في الدار وبعدهم على وقت الذروة حتى يمشوا للبحر. توا فما التوبوغونز دا يمشي السباح. صدقني راه فما ديكا يجيني الأيامات هذوما للبارا صغار ذورتهم محروش
4: بيك من 10 ل 5 هو يبدا محلول ولا من 10 ل 6
5: والوقت الكل يجيو حمر يسخفوا كان تشوف معناتها
4: اكزاكتومون.
5: اي وراهو يا جمره انت اللي قاعده تنفستي في صحه صغيرك وقت اللي قاعده تحمي فيه بطريقه صحيحه على خاطر توا تقول تيا محسوب حرقه تشني راك بعيد الشر مع سنوات وسنوات ينجم يولي كونسير دو بو بعيد الشر علينا
4: لا قدر الله. ايواش
5: ما لازمناش نستخفوا بالحاجات هذوما لازم
4: نعطيهم قيمتها.
5: اي وابار كيما قلت لك راهو فما يشربوا برشامي يحميوا روحهم بالقدي ما نخليهمش يلعبوا هكيكا في الشمس.
4: هي لك خبير التجميل انت اليوم معانا. قديش منصوح الصغيرات يشربوا ماء؟ تو نعرفوا الكبار من زوز ايتر ونص لثلاثه حتى اربعه توصل مش مشكل.
5: ما تنجمش انت تحصرهم في الحاجه هذه اما حاول ديما انك فكرها
4: تذكرهم بالماء.
5: الماء
4: منصوح به كما نقولوا زوز ايترات للصغيرات سواديزون.
5: اي هما ما يوصلوش راهم
4: ما يوصلوش
5: اللي تقدر عليه
4: خاطر يعرقوا ويلعبوا ويتحركوا
5: حتى برشا خضر وغلال زاد يكونوا فيهم برشا ماء كيما الفلفل
4: منافع.
5: اي ديما نتفكروهم بحاجه كيف من هكا نستحفظوا عليهم وربي يحفظ الصغيرات.
4: امين يا ربي. وبالنسبه للصغيرات كي يكبروا شويه كي نقول اني 5 سنين 7 سنين 10 سنين 13 سنه دونك من المستحسن الايكرون نتاع الوجه وحده نتاع البدن وحده ولا زاد ينجم يدهن شويه؟
5: تلقى فورم ديستيني
4: بو هذيك هي
5: تنجم يعمل الوجه من بعد وقت اللي يتقدموا مثلا بعد سن المراهقة تولي بار اكزومبل التكستور نتاع
4: تتبدل
5: تختلف على خاطر البشرة تتبدل معناتها تنجم تولي تفهمها اكثر يندرى هي باش تكون مزيتة شايحة
4: تحسهم وقت يمشيوا للادولت اكثر.
5: يعطيك الصحة. وقتها يولي ان ايكرون ديستيني بوغ لي زادولت واني واحدة من الناس معناتها ساعات ينجم هو يكون ديستيني بوغ فيزاج كور اما تكون هي البشرة نتاعها مزيتة.
4: ايه
5: ما ننصحش ماذا بينا كي نستعملوا حاجة البشرة مزيتة تكون خالية من الزيوت مون كومودوجين خفيفة على الوجه. مثلا انت وكي اللي نستعملوها على البدن من المستحسن تكون فيها جانب ترطيب اكثر على خاطر مع تعرضنا للشمس البشرة متاعنا باش تشيح. دونك ماذا بينا نستعملوا حاجة ترطب وهكي كنقول اني للوجه هو ديجا يزيت وباش نزيدوا حاجة فيها فيها الزيوت ماذا بينا لا. دونك نولي اني ننصح نقول انه ياخذوا اكران ديستيني للبشره اللي تزيت بار اكزومبل والبدن هاكا على روحه هو منه حمايه منه ترطيب. اما مثلا كي تكون البشره شايحه عادي ما يقلقش
4: عادي ما يقلقش.
5: نركزوا على الاكران شنو مكتوب معناتها يدرا مخصص للوجه وللبدن والا لا. هكاك عاد تولي مع الكونسيير اللي باش تلقاه في الفارماسي ولا البارافارماسي هو يولي ينصحك اكثر
4: ينصحك خير. فوالا يعطيك الصحة.
5: حتى نصيحة نتاعهم سامحني
4: تفضل
5: زاد هما احنا النصائح هذوما نقدموهم شنو يكونوا عندهم فكرة
4: وي
5: ايه لازمهم يعرفوا لازمهم يتعلموا يفرقوا لازمهم
4: هذا كان ما نصحكش هاكا قلنا لك
5: يعطيك صح لازم يكون هو عنده فكرة على خاطر فما بحر في الموضوع هذايا لي تكستور تختلف فما حتى الفشفاشة البروم فما تلقى كريم
4: هي الفشفاشة اسهل الحقيقة
5: هذيك الفشفاشة يا جمرة رابيل
4: ايه
5: كي معناتها ماذا بينا من الاول نعملوا الكريم
4: وبعد تفشفشوا
5: اي مثلا الفشفشه
4: هذه استوز زاده ما نعرفوهاش
5: على الفيزاج
4: اي
5: البدن اوكي اني وحده من الناس نستعمل بروم على يديا
4: اي
5: اما وجهي دي بريفيرونس نستعمل له حاجه كريم باش لابسوربسيون تكون اكثر
4: اكزاكتومون
5: وكي باش نعمل مثلا بعد ساعتين ولا حصلت لبرا ومثلا عامله مكياج اللي هو حبيت نعاود البروتكسيون تاعي هكا نستخف بالبروم
4: وتوفر
5: ليستيك
4: ايه
5: ستيك اللي زاد للوجه ولا بوغ لي ليفغ الخشم الوذنين راهو البدن كل ما هكا بشره معرضه للشمس لازمنا نحميوها
4: عالم
5: عالم
4: محليه العالم الحقيقه محليه معناها سهلت لنا الامور كريمه ستيك فشفاشه
5: ايه اللي تحبوا ايه كل شيء اما راني اني مثلا ناكد على شنو المناسب اكثر وساعات راهو
4: شنو اللي يتماشى معاك
5: زاد اني مثلا نسال انت فاش ترتاح اكثر ما فما شكون يحب بروم اسهل بالنسبه ليه فما شكون مثلا سورتو اني كي نلقى البشره الشايحه ننصح نقول له راه خذ هذايا باش يكون لك ترطيب وحمايه في نفس الوقت
4: في نفس الوقت برافو يعطيك الصحه يا هالهوله يعطيك الصحه على النصايح المميزه اليوم حبينا الحقيقه تكون حصه سبيسيال بالصغيرات ونحكيوا على صغيراتنا اللي سامحوني في الكلمه ما ساعات نحقروهم ساعات ما نعطيوش اهميه ما غير ما نشعروا
5: لازمنا نستحفظوا على صحة صغيراتنا وراك انت قاعد تنفستي في صحته
4: كما
5: تنفستي في قرايته في مستقبله راه هذوما حاجات مهمين معناتها لصحتهم
4: فوالا كيما تشري له زاد لبسه مزيانه وتحرص باش يكون محليه الصغير كيف كيف بشرته زاد مهمه
5: من نواحي الكل راهو من نواحي كماكله كحتى شنو باش تلبسه وش كيفاش بتحمي له بدنه هذا هو
4: خاصه اللي ماكله تاثر على البشره
5: تاثر برشا على البشره
4: وي واحنا الكونسيكونس يظهروا من بعد
5: معلومة صغيرة على الماكلة تو في الصيف نستخفوا برشا بماكلة الشارع ربي لا نحاولوا معناتها حتى ولو كان الدنيا سخونة والوقفة صعيبة برشا في الكوجين هكا حتى حاجة خفيفة
4: وأعرف منين تشري زادة حتى البلاصة منين تشري
5: يكون مش كيف ما حاجة
4: ما نستسهلوش عندنا الفروماج العربي لازمنا يكون موجود ما ناخذوش الآخر المستحضر فما حاجات راهو معينة فما بلايص معينة اللي تنجم الحقيقه
5: نخليو حاجات هذوما كيتويتي اما اغلب الوقت لازمنا نحضروا ماكلة صغيراتنا بيدينا
4: اي حتى حاجه خفيفه يعطيك الصحه يا هالهوله يا مزيانه ميرسي بوكو هلا شاتمان نورتنا اليوم كيفاش نكونوا محلينا ومزيانين اليوم عطيتنا انت تفاصيل مميزه
5: نستفادوا بالنصائح اللي قدمناها
4: باذن الله
5: طلتنا تكون خفيفه عليهم
4: اني استفدت الحقيقه
5: الحمد لله أي.
4: فما حاجات ما كنتش نعرفها استفدت
5: حتى حد
4: ما تاخو حق اكرا حتى حد ما تعطي الاكران لحد حد مواصلين معاكم بكل طاقة إيجابية وبكل حب ميرسي بوكو هالهولة مرة أخرى شكرا لك هيلا أكيد مواصلين معاكم فاصل وراجعين

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كان التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، إجا بحذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
3: هو الحربوس يعني الجيب.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة؟ تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. انفولاين 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
4: تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما نزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المونستير.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. El 10 متاع الصباح. على MFM.

0: على الام اف ام.
1: رجعناكم من جديد مواصلين معاكم اعزائي المستمعين العشرة وعشرة دقائق، واليوم نحكيه على وقفة احتجاجية باش تكون يوم 22 جويليا، كلنا 22 جويليا وتحرك من اجل الحق المشروع. نوال الاحمر من اصحاب الشهائد العليا ومتخرجة من 2007 وعاطلة عن العمل، اليوم معنا عبر الهاتف ونحكيه اكثر تفاصيل على الوقفة الاحتجاجية. الو صباح الانوار.
2: صباح الخير يا قمرة، شنحوينك؟
1: صباح الورد، شنحوينك يا نوال؟ مرحبا باختي.
2: عايشك عايش اختي يا ربي.
1: عنوان مميز، تحرك من اجل الحق المشروع وكلنا 22 جويليا. تفاصيل الوقفة يا نوال، والوقفة هذه على أي أساس؟ خاصة اللي احنا نعرفه اللي من آخر بساج ومن آخر تطور كان لقاء مع رئيس الجمهورية، فما وعود، اليوم شو فما يا نوال؟
2: دونك من آخر مرة كان نهار 15 جوان لقاء مع سيادة الرئيس يعني والزميل هشام. دونك كان لقاء مميز الحقيقة، وكان فيه برشة تأمينات، وعلى هذيك معناتها مشينا معناها وقلنا نزيدوا نصبروا شوية، ومع ذلك التحركات ما وقفتش على خاطر لا سبيل إليه باش نوقف التحركات كم هكاية. دونك كانت لنا فما وقفة وطنية في ساحل القصبة نهار 8 جويليا اللي فات، وكنا نستناو بصدور الأوامر الترتيبية في الرائد الرسمي، لكن إلى حد هذه اللحظة لم تصدر لا أوامر ترتيبية ولم تبعث منصة رقمية لمن طالت بطلتهم المشمولين بالقانون 18. وعليه دونك نحن معناتها شفنا إنه ما فماش خيار آخر غير النضال، ولا شيء غير النضال، وما حاشتنا كان بالانتداب والدفعة الأولى اللي نركز عليها 2026 كما يقول القانون 18. دونك نحن توا معناتها نظمنا وقفة وطنية مع اعتصام مفتوح يوم الأربعاء القادم يوم 22 جويلية 2026 أمام المسرح البلدي بشارع بورقيبة. دونك باش تكون لنا فما مرابطة إلى أن تصدر الأوامر الترتيبية. الحقيقة نشوفه نحن السوداسي الأول ديجا من 2026 تعدى، خلنا في السوداسي الثاني وباش معناتها ندخلوا في عطلة برلمانية شهرين، ودونك سي بون باش ندخلوا ديريكت في مناقشة ميزانية 2027. فما احساس صحيح رغم التطمينات ورغم ونعرفوا اللي رئيس الجمهورية اذا وعد وفى، لكن رغم ذلك نحن شادين صحيح اللي الاوامر والمنصة يلزمهم يهبطوا اليوم قبل الغدوة. ما فماش علاش هلا التأخير، ما فماش علاش فوالا، ما فماش علاش الحكومة معناتها قاعدة تتنصل من واجبها ومن خدمتها يعني اللي نورمالمون تكون تنفيذية. دونك ما فماش علاش باش تتهرب من القانون 18
1: اكزاكتومون
2: فوالا. دونك بالنسبة لنا نحن القانون فيه 3 سنين فيه 3 دفعات، دونك لكن باش نسلموا توقيع دونك باش يرحلوا القانون 2027، وهذايا دونك باش ننساو الدفعة الأولى وباش نوليو نحكيو على زوج دفعات بركة اللي هو هذه حاجة ما هيش معقولة بالمرة. دونك ولينا نحكيو على حاجة تشبه للقانون 38، ونحن بطبيعة ما نحبوش الشيء هذا يصير. نحن متأكدين وثقتنا كبيرة في رئيس الجمهورية دون غيره، خاطر الحكومة أثبتت في ألف مرة ومرة اللي هي تتنصل من القانون 18 وعديد القوانين الأخرى اللي تنزلت في الرائد الرسمي وما طبقتش.
1: رؤيتك الخاصة نويل، علاش اليوم التملص من تنفيذ القوانين هذية اللي موجودة؟ معناها ما كمش باش تجيبوا قانون معناها جديد، أو رؤيتك؟
2: يعني نرى اللي هما برشا يحكيوا على عدم رصد موارد مالية للقانون 18، يعني باش نحكي على القانون 18، لكن الحقيقة غير ذلك. فما برشا كما نقولوا نحن قوة داخلية وخارجية ما يساعدهمش تطبيق القانون هذايا. دونك يمكن يستعملوا كلي ذراع للسلطة أو كمحاولة أخيرة لبث البلبلة ولا لخلق عدم الثقة بين الرئاسة ولا هو الشعب.
1: فوالا
2: نحن نحن شادين صحيح برئيس الجمهورية لا غير له كل القدرة على تطبيق القانون بحذافيره وجعل السلطة التنفيذية تقوم بدورها كما يجب. نحن طالبين الأوامر تتنزل. نحن حاجتنا بالمنصة، حاجتنا بالدفعة الأولى تهبط معناتها وتاخو بلاصتها ومن بعدين نستنى وما ثم حتى مشكلة معناها. أعطينا نعرف رواحنا نحن وين ومن بعد يعمل ربي. ثم برشا يحكي ويقول لك أعطيني نعرف روحي أني نخدم حتى بعد عام وسنين ومثالش، خلينا نرتح مخي من الناحية ذي.
1: المهم نعرف أي.
2: المهم نعرف ولا المهم نعرف اللي أني باش نخدم اللي أني باش نخدم ولا حتى مانيش باش نخدم، على خاطر الأوامر باش تكون باش تكون فيها إقصاءات، إن شاء الله ما تكونش إقصاءات كبيرة ولا حاجة، ولكن باش تكون فيها إقصاءات معناها أني كي تجيني بنعم أو لا ديجا خريت إجابة، فهمت كيفاش؟
1: أي
2: دونك ما تخلينيش نزيد نبني آمال ونضيع وقتي وكل شيء في حاجة ما نعرفش إسكو باش تشملني ولا لا. يا خويا أخرج لنا وعطينا حقنا وهم فكروا هالملف انفوا بورتوت، علاش من دون الملفات الكل بقى كان هو الزح. الملف الاجتماعي الوحيد معناها اللي اللي اللي بالرسمي وجب تطبيقه هو كما يجب. الملفات الاخرى كلها سياسيه وكان وراها مش كون يضغط. نحن ما ورانا حد، كان ربي سبحان
1: اللي معناها
2: شو باش نسلموا، نحن والله ما نسلموها الاخر. يا انتداب ولا شيء غير الانتداب.
1: ولا خاصة اللي اليوم الاجتماع اللي جمعكم برئيس الجمهورية قيس سعيد كان ايجابي وايجابي بحت، وكان وعدكم انه الامور تتحل اليوم، دونك كل امور ما تحلتش فما انا في الحكاية. دونك
2: فوالا ديما نقول ديما نحن نعطيه معناتها حسن النية وكل شيء، ولكن ثم الزمن والوقت هو اللي يحكم فينا. دونك صحيح اني نعطيك وقتك وكل شيء، ولكن ثم حاجه يلزمنا معناتها نديركوها اللي ثم قانون محدد بثلاثه سنوات ثلاثه دفعات، وما نجموش نغامروا انه القانون يترحل 2027. حاجه ما باش نسمحوا بها جمله. وقفة 22 نحن نتمناو انها تهبط الاوامر قبل 22 جويلي.
1: باش تكون في ساحة القصبة نوالا؟
2: نعم.
1: وين باش تكون الوقفة؟
2: في المسرح البلدي.
1: في المسرح البلدي، مش بنفس البلاصة نتاع المرة اللي فاتت. به في كانت خاطر الوقفة الأخيرة في جوان كانت في ساحة القصبة.
2: الوقفة الأخيرة 8 جويلية في ساحة القصبة.
1: فوالا.
2: و11 جوان زاد في ساحة القصبة.
1: والوقفة هذه في المسرح.
2: فوالا إيه نحن ربطناها شوية على خاطر الأنظار الكل باش تكون موجهة للشارع برقيبة في الوقت ذاك.
1: واضح حتى الوقت مدروس والمكان مدروس.
2: بيانسور أخي ما عادش والله لا عاد وقت باش
1: باش نضيعوه
2: مرتين، فهمت؟ باش نضيعوه معناها صحيح معناها ثقتنا كبيرة في سيادة الرئيس، ولكن الوقت يحكم فينا يا خويا. أعطينا الأوامر وأعطينا المنصة والدفعة الأولى والباقي يجيبوا ربي. معناها
1: عطينا نعرفوا روحنا
2: وين ومن بعد
1: اجي نحكيو. فوالا اللي جبدني في كلامك نويل اللي باش تتبع الوقفة اعتصام مفتوح كذلك.
2: اي مرابطة واعتصام مفتوح اكيد وما فماش مروحة. ديجا راهو اغلبية المعطلين هما اللي طالبوا بالاعتصام وقال لك سي هذه اخر وقفة ومانيش باش نروحوا. وثم حتى اللي يهدد انه باش يدخل في اضراب جوع وحشي و و و و نحن نحبوش نوصلوا لها حوايج هذيك، ولكن اللي كان اضطرونا باش نوصلوا لحوايج هذيك اكيد باش نوصلوا لها. المره هذه مانيش باش نسلموا سيريوزمون، الوقت طلع غالب بالضبط. نحبوا ناخذوا حقنا. صبرنا ياسر، عدينا برشا، تمرمدنا ياسر 7 سنين. نتصور ما ثم حتى ملف معناتها اصحابه قعدوا شادين صحيح بالطريقه تاعنا نحن.
1: صحيح
2: فوالا ما فماش واحد سايس الدوله معناتها بطريقتنا نحن معناها يزي عادك هو وقفت الزنقه الهارب. دونك توا اعطيونا حقنا بالحق، معناتها سيبونا رانا فدينا وفلقتنا قلاخه
1: يزينا من الكلام هيت الرسمي
2: توا وقت الفعل. وسيريوزمون راني معناتها كي نقولوا راهو طوى وقت الفعل يا سيادة الرئيس، راهو طوى وقت الفعل، طوى يتهزهم الكل عندك، يتهزهم الكل معناتها الناحية الله أعلم شنو،
1: ربي شاء الله يقدر كان الخير.
2: لا بحول الله ما ثم كان الخير، هاني قلت لك وثيقة موجودة، ولكن الثقة الأكثر هي في الوثيقة.
1: وي ومحليه كي تبدا انساني طالب بحقه زاد بكل تحضر، يعطيك الصحه يا نوال، وهذا اللي شهدناه وعرفناه ولمسناه وشفناه من خلال كلامك ومن خلال زاد الوقفات الاحتجاجيه اللي كانت وقفات كلها تحضر وكلها احترام وكلها تربيه، ان ندافع على رواحنا وحقوقنا بتربيه،
2: ونتمنى الدوله تكون معنا في
1: نفس المستوى.
2: فوالا في نفس المستوى،
1: هذا المطلوب. شكرا يا نوال، شكرا ليك، نعطيك كلمة الختام. كلمة الختام زي ذكرنا بالموعد والمكان.
2: اي ستكون لنا دونك وقفة وطنية ومرابطة واعتصام مفتوح يوم الاربعاء القادم 22 جويلية 2026 امام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ان شاء الله. الوقفة الوطنية باش تضم 24 ولاية، باش يكون العدد محترم ومحترم جدا ان شاء الله. مانيش مسلمين، هذايا مطلب وحق، نورمالمون حق مشروع. واكثر قضيه عادله في الدنيا هي التشغيل، دونك ما فماش علاش باش نتحرموا من حاجه ضمنها لنا الدستور، ما فماش علاش باش نتحقروا في بلادنا اللي هي نحكي ونقولوا تونس بلاد العدل والمساواه، قالولكم نحن نشوفوا في عكس هذايا. دونك يلزمني نحس ببلادي باش نجم نحس بها من الاخر معناها.
1: برافو، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة يا نوال، ان شاء الله موافقين. شكرا ليك، وان شاء الله تكون اخر وقفة احتجاجية ان شاء الله. ما ندخلوش في العصام المفتوح بعد الوقفة ان شاء الله. الوقفة هذه تعطي ثمارها، واكيد البيبان تتحل وتصير نقاشات وتصير حلول مرضية. شكرا ليك يا نوال.
2: شكرا جزيلا،
1: شكرا والى اللقاء.
2: عايشك، نهارك طيب، الى اللقاء.
1: شكرا، ما زلنا مواصلين معكم اعزائي المستمعين، فاصل وراجعين.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: يلا نور بدل الهون
2: على الام اف ام.
3: صباح الأنوار من جديد، رجعنا لكم ومواصلين معاكم. اليوم نحكيوا على ندوة مهمة جدا تخص التوجيه الجامعي لوليداتنا الناجحين في دورة البكالوريا، كسوا الدورة الرئيسية أو دورة الأبطال. أكثر تفاصيل إن شاء الله تكون مع ضيفي فراس السقا، طالب حقوق بكلية الحقوق بصفاقس ومنسق جهوي للتوجيه الجامعي بولاية المهدية عن الاتحاد العام التونسي للطلبة. عسلامة، نورتنا فراس.
4: عسلامة،
3: مرحبا بك.
4: عايشك.
3: لباس
4: الحمد لله، لباس عليك انت.
3: مرحبا. اني لباس الحمد لله.
4: الحمد لله.
3: مدام نحكي عن نجاح وتفوق، وخاصة نكونوا لباس كي الكليماتيزور ربي يشد فيه يبدأ يخدم مع السخانة هذه. كما قالت ريم، مدامنا في البرود لباس الحمد لله.
4: الحمد لله.
3: اكيد اليوم لمتنا باش تكون بفايدة لوليداتنا اللي نجحوا في امتحان البكالوريا، الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. نعم. ندوة هذية باش تكون في النشأة الأدبية، كان تعطينا أكثر تفاصيل قبل كل شيء فراس.
4: باهي، بداية نرحب بكل مستمعي إذاعة MFM، ثم نتوجه بالتبريك للتلامذة اللي نجحوا في البكالوريا في الدورة الرئيسية أو في دورة الأبطال.
3: صح، بواجب، يعطيك الصح.
4: باهي، بالنسبة للندوة التي باش تصير في النشأة الأدبية هي متعلقة بالتوجيه الجامعي، بأنه هي محطة لا تقل أهمية، مش ما نقولش أهم من امتحان البكالوريا،
3: هي أهم، خاطر خطوة نحو المستقبل، وكل إنسان ما يعرفش يخطي الخطوة هذه ساعات يتعذب صدقني، ساعات يقول يا ليتني.
4: أكيد التوجيه الجامعي هو مربوط بحاجة حاجات، مربوط
3: الباك في كفة والتوجيه في كفة.
4: أكيد التوجيه الجامعي كما قلت لك مربوط ببرشا حاجات، مربوط بالأفاق تاع الإجازة اللي باش تمشي لها، مربوط بالغرام نتاعك انت مغروم ولا لا، مربوط بمدة التكوين زادة. إجازات مثلا كيما البريفا التكوين فيها يكون عامين، فما إجازات تاخذ على نظام إمد، إجازة ماجستير ودكتوراه، فهذه برشا حاجات تخفى على الناجحين الجدد. فنحن كالاتحاد العام التونسي للطلبة قررنا ان نعاونوهم. البداية كانت ان نعملوا جروب ماسنجر في كل ولاية، يعني موجود جروب ماسنجر والمهدية أيضا ماهيش استثناء. كيف كيف قررنا نعملوا ندوة إن شاء الله لديزويت جويه الشهر هذايا العشرة متاع الصباح في النشأة الأدبية.
3: في النشأة الأدبية. دونك الدعوات كيفاش باش تكون اليوم؟ معناها يخص ولاية المهدية فقط احنا اليوم نحكيه، أو باش تصير ندوة في كل ولاية بما أنه جروب في كل ولاية؟ قتل
4: هي قاعدة تصير ديجا ندوات في كل ولاية. مش اليوم معناها ديجا من
3: والندوة هذه تخص ولاية المهدي للتوضيح، راهو سؤال.
4: اما اذا كان فما واحد مثلا قرا في مستير ولا كذا هو موجود
3: ولا موجود يصيف هنا، مرحبا بي.
4: مرحبا بي. هكي
3: وي.
4: هذا هو
3: دونك نهار 18 جويليا العشرة متاع الصباح بحضور شكون؟
4: بحضور ابناء الاتحاد العام التونسي للطلبة.
3: اي
4: ديجا احنا عاملين بريزونطاسيون خادمينها الاخوة في المكتب التنفيذي، نوجه لهم تحية، باش بطبيعة مع أساتذة جامعيين باش نقدموا البريزونطاسيون نتاع الندوة، باش نعملوا ورشات زادة.
3: اي
4: لأنه احنا عندنا فكرة، معناها يعني مثلا عبد الله ثلاث سنين يخدم في التوجيه الجامعي والحمد لله.
3: اي
4: فعندي عندي خبرة لا بأس بها يعني في هذا المجال. ونفيدوا الطلبة في الأخير
3: وإن شاء الله. اليوم دونك اللي يصعب عليه التوجيه ولا إلا مازال هو صعيب، راهو شكون مازال ما خذاش ديسيجن او ابوبري يعرف شنو يحب. دونك اليوم الموعد في النشأة الأدبية ان شاء الله العشرة متاع الصباح باش ياخذ اكثر توجيهات، كان عنده تفسير او عنده استفسار او عنده هكا شويه نقائص هكا في المعلومات، دونك نتوما تمدوهم بكل ما يلزم. شنو يجيبوا معاهم؟ دليل التوجيه الجامعي ام لا؟ معناها جوست هما يحضروا كهاو ياخذوا دي نوتو برا.
4: هو دليل التوجيه الجامعي ديجا هبط بون فيه سكورات نتاع
3: هبط فيه هبط
4: فما دليل هبط فيه سكورات نتاع عام
3: الاول
4: وفما دليل اخر باش يهبط مده اخرى
3: مازال بكري
4: ياخذوا اكثر فكره يعني على السكورات وكذا اللي هي حاجه مهمه
3: اي ويعرف سكور ويخول وما يخولوش واللي يحسبها وحده واللي يعرف كيفاش يتوجه وخاصه هنا انت مادام انت طالب ديجا ومنسق جهوي للتوجيه الجامعي وعندك خبره في المجال هذايا باش تنصحهم اليوم التلامذات اللي فما تلامذات اللي مازالوا ما يعرفوش او سكور ما يخولوش الحاجه اللي هو يحبها ما لحقش عليها وهذوما يصيروا ويصيروا برشا اليوم كيفاش تنصحهم كيفاش شنو تنجم تقول لهم
4: قبل ما ننصحهم ساعه نقول له احمد ربي اللي نجحت في البكالوريا
3: الحمد لله
4: عاودتش العام
3: اي
4: حتى لو كان سكورك سكورك ضعيف برشا وما يهزكش الحاجه يعني كما نقولوا احنا فيها برشا افاق وكذا شوف روحك باش مغلوب خاطر مش معناتها شعبة ما فيهاش افاق معناها راه ما توصلش تبدا مغلوم بحاجه تفرض فيها تفرض روحك فيها
3: تفرض روحك فيها
4: فهمتني اذا كان الحاجه اللي انت مغلوم بها ما تنجمش توصلها وكذا سي با لا بين ميسالش تنجم تعمل ريو في اوت ديجا دايت تفسرو في الندوه
3: اي
4: فما فاتك شيء معناها لاباس
3: فما
4: شوف روحك انت باش مغلوم اهم حاجه لو قبل الافاق قبل الشعبه فيها خدمه والا لا انت لازمك تشوف روحك باش مغلوم
3: فما تلامذات يبداو خايفين يقول لك بلكش ناخذ الشوا هذا وما نجمش روحي ولا ناخذ الشوا هذا وما نلقاش روحي هنا زاد شو تقول لهم كي اللي يبداو خايفين وماهمش عارفين رواحهم معناها ابار اللي انت ما تعرفش تختار هذيك حاجه اخرى
4: لهنا خليني ننقل تجربه شخصيه كانت كي خذيت البكالوريا عام 2023 قررت نمشي دروا ملي صغير مغروم بالدروا والنقاشات نتاع الدروا وكذا فبرشا من صحابي قالوا لي راهي صعيبه وراهو بون احنا في الدروا نقراو برشا هكا المبدا والاستثناء في الدروا راهو المبدا انك تدوب والاستثناء انك تنجح
3: ولا
4: والمناظرات صعيبه وكذا وكذا ما سمعتش الكلام هذاك حكيت مع روحي قلت لي باش مغروم شنو هي معناتها الحاجه اللي اكثر حاجه مغروم بها وكذا فما دروا اكثر حاجه بالحق نجي حطيت الخيارات الاولى كلهم دروا دروا سوسه دروا صفاقس دروا تونس كذا كذا كذا السكور نتاعي وصل لي صفاقس والحمد لله الواحد طوى ترمينا
3: الحمد لله
4: الخاص ان شاء الله وهذا هو معناها ما تسمعش الكلمات اللي تقول لك راهي صعيبه راهي فيها برشا الدوبيل راهي كذا راهو تخدم تلقى الفاكولتي تخدم تلقى
3: فوالا
4: ما يهمش المعدل اللي نجحت به في البكالوريا سواء كنت متميز او نجحت بالعشره او حتى نجحت بالاريتميتيك او حتى نجحت في دوره المراقبه وبالاريتميتيك زاد في الفاكولتي راهو حاجه اخرى جمله عباره تلميذ سنه اولى ابتدائي الباز نتاعك صفر معناها
3: الحمد لله
4: كل شيء من الاول
3: محليه الكلام بالحق الكلام يعطي ثقه بالنفس والكلام يزيد ياكد اللي اليوم ما فماش مستحيل
4: اكيد
3: تقرا تنجح تتعب اكيد تحصل يعطيك الصحه فراس في ختام لقائنا لليوم نزيدو نذكروا بموعد الندوه
4: الندوه ان شاء الله لو 18 نهار 18 جويليا في الناشئه الادبيه العشره نتاع الصباح
3: ان شاء الله دونك اي ولا الدعوه مفتوحه لكامل التلامذه اللي راه في روحه اللي هو الحصه هذه تفيد وحتى اللي راه في روحه مريقل راهو الحصه ما تفيدوش اكيد الحضور يزيد يفيد ويزيد يدعم وما سالش راهو تنجم حتى تفيد انت بمعلومه تفيد براي
4: نحكيو على اجازات نحن
3: فوالا وتتوسعوا
4: يمشي الاجازه ومتاكد روحه انه باش يمشي الاجازه هذيك ينجم يحضر ياخذ عليها اكثر معلومات وهذا هو
3: وخطوات نحو المستقبل ان شاء الله يا ربي يوفقهم وان شاء الله تكون خطوات ثابته ونقول لكم ما زلنا واصلين معاكم فاصل قصير وراجعيننا

0: عشان موسيقى وشوية كلام.
1: يلا نوت بدل المود
2: على MFM.
3: مواصلين اكيد في الكلام المزيان والكلام الحلو، ومواصلين بديديكاس مميزة اليوم. اليوم لينا السلميني اللي تتألق في مناظرة النوفيام وتمشي المعهد النموذجي بوها نبيل، فرحان بها برشا. بوها نبيل السلميني يهدي لها احلى الاماني ويقول لها ان شاء الله ديما متفوقة، والف مبروك النجاح. امها نجاح الميساوي اللي تعبت معاها وضحات، ونعرفوا احنا التضحيات اكيد متعلم كيفاش تكون. فرحانه برشا اللي هي تعبت والقات، وفرحانه برشا بنجاح بنتها المميز لينا السلميني. ان شاء الله الف مبروك نجاحك، الف مبروك تألقك، وفرحه بوك وامك بيك لا توصف. ان شاء الله عاقبه للفرحه الكبيره، واحنا نقولوا فرحه البكالوريا، ان شاء الله تتواصل النجاحات، والف مبروك تألقك مره اخرى في مناظره النوفيام. رامرو ان شاء الله ديما ناجحين، ان شاء الله ديما محليها الفرحه. تنجاح الحقيقه لا تقدر بثمن، نفرحوا احنا في حياتنا العاديه، نفرحوا برشا تفاصيل، لكن فرحه تنجاح ديما تبقى سبيسيال برشا برشا. ان شاء الله ديما فرحانين وناجحين، واحنا زاد مرافقينكم بالنجاحات هذوما، وكيما عودناكم وكيما انتوما اعتدتوا زاده نكونوا ديما معاكم في كل مناسبه مزيانه، ان شاء الله ديما مناسباتكم تكون ديما حلوه ومزيانه. رام روم، وصلنا نهايه حصتنا لليوم. مش أقول لك باي باي، أنا غيرك ما بدي، حتىني أنا غيرك ما بدي، راه ماذا بيا نقعد معك ساعة أخرى. أما موعدنا وفي أكيد باش نقعد مع سادة المستمعين بالأغاني المميزة من بداية رمروم اليوم. وعملنا دي في أني ومعز المرة اللي فاتت ما قلت لكش، هاني باش نقول لك قال باش نشوف شكون خير في الأغاني، في اختيار الأغاني، وأكيد حتى حد ما ينجم يميز بيناتكم. الزوز محليكم والزوز ما بنكم، والزوز اختيار رائعة. الحقيقة شكرا لك يا ريم، ميرسي بوكو. ان شاء الله نتلقاو غدوة في مود جديد ونوض وبدل المود. الثمانية متاع الصباح موعدنا، ما تنساوش. باي باي.

0: كيوبا.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. L'Ahbèche Tassber. À la MFM.
2: Al-Migyaz.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.
2: Du programme sur votre radio.
3: MF

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، اجا بحذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غنقوان مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
3: هو الحاربوس يا وان الجيبة
4: خبيت الباك ومزلت ماكش عارف شنو تحب تقرأ؟ SMU avec ses écoles de business MSB et ingénierie MedTech t'estadak le 17 juillet bich tahdhar fi la journée d'orientation win bich talqa un expert fi التوجيه et des profs universitaires dans différents domaines yfassrulk w ywajhou ahna n'aounouk w nwariouk thniya w enti mba3d tkhtar tnajem tahdhar ma3na en ligne wala ntqablou le 17 juillet ma3l 10 mta3 sbah fi campus SMU lac 2 marhaba bik.
5: SMU brings the world to you.
0: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: radio MFM. Riche en musique.
1: MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
2: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.
3: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أنفولاين 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
4: تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio.
5: MFM.

0: راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

myself. Why now? Why me? Why?

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: 28 après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص النهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: خليت الباك ومزلت ماكش عارف شنو تحب تقرا؟ SMU avec ses écoles de business MSB et ingénierie MedTech تستدعاك le 17 juillet باش تحضر في la journée d'orientation وين باش تلقى un expert في التوجيه et des profs universitaires dans différents domaines يفسروا لك ويوجهوك. احنا نعاونوك ونوريوك الثنية وانتي من بعد تختار. نجم تحضر معنا en ligne ولا نتقابلوا le 17 juillet مع العشرة متاع الصباح في كامبوس SMU لاك 2. مرحبا بيك.
3: SMU brings the word to you.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisea. Ahlam FM.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غوبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع اسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: هو الحربوس يا وين الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio. MF.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Little Bac, vous êtes moins chargé, notre heptacre. SMU, avec ses écoles de business MSB et ingénierie MedTech, t'estadraque le 17 juillet pour t'ahdir la journée d'orientation, où il peut t'alqa un expert fait taoji et des profs universitaires dans différents domaines, y fassrouluk, ou y wajhou. Ahna n'aounouk, ou nouariouk ethnia, ou intim baad t'akhtar. T'najem t'ahdir ma'ana en ligne, ou la netqablu le 17 juillet, ma'al 10 ta'asbeh, fi campus SMU Lac 2. Marhbibik.
2: SMU brings the word to you.
3: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أنفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة. عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، إجا بحذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية، إدلال ما يفيد.
4: هو الحربوس يا وان الجيب.
5: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: توا ماضي ساعتين على مثال retour du programme sur votre radio. MF.

0: خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعون في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعة التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعة التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.

MFM اتنعوش اتنعوش.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. انفولاين 98 320 547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
0: توا الأربعة متاع العشية أحلى مازال retour du programme sur votre radio.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.